0: el volumen, sube el volumen, sube el volumen y disfruta Radio Compañía.
1: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دا جبكي.